واحدا وحمي.

حكيم. لفت

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. نرحب بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. البداية بأبرز العناوين والمحطات. جيش الاحتلال يقتحم محيط البلدة القديمة من الجهة الغربية ومخيم العين بنابلس. تشييع جثمان الشهيد القرآن في قلقيلية بعد تسليم جثمانه لذويه واستمرار اعتداءات المستوطنين بالضفة. الاحتلال يسمح للصليب الأحمر بزيارة السجون شرط عدم الالتقاء بالأسرى الفلسطينيين. شهداء بتواصل القصف على لبنان وحزب الله. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى. لجنة المتابعة في الداخل تقر تصعيد النشاطات الاحتجاجية وتعلن عن مسيرة الرايات السوداء في اللد. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة، وطبعا أبرزها ما يجري حاليا في محيط البلدة القديمة من الجهة الغربية بنابلس، وبالذات طلوع الفاطمية، مدخل البلدة القادمية هناك، شارع غرناطة وشارع فلسطين، حيث تتواجد آليات الاحتلال. طبعا ما جرى في هذه المنطقة أن الاحتلال اقتحم مدينة نابلس تقريبا الساعة 5:15 من فجر هذا اليوم بشكل جنوني. 16 آلية عسكرية اقتحمت شارع القدس بشكل سريع جدا، وصلت فورا بعد دقائق قليلة إلى طلوع الفاطمية. بدأت الآليات تتوزع، جزء منها اقتحم مدخل مسجد أو منطقة حارة الغرب من جهة جامع الخضر، وأيضا قوة أخرى من شارع غرناطة بالقرب من خان الوكالة، حيث تمركزت آليات الاحتلال بالقرب من تاكسي الاعتماد، وأيضا مجموعة من دوريات الاحتلال تمركزت في شارع فلسطين بالقرب من مطعم فلسطين وقفت إحدى الدوريات، إضافة إلى مفترق الميدان هناك. كان هناك تواجد احتلالي واضح في مخيم العين، 4 دوريات. اعتقلت الشاب عماد الدين إمسامي وهو أسير محرر اطلق سراحه قبل 5 أشهر. وللوقوف عن ما يجري حاليا في نابلس معنا زميلنا جمال ريان. أبو ريان صباح الخير.
1: صباح الخير يا دكتور لك وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: لو تضعنا في صورة الوضع الميداني الآن في نابلس.
1: يعني دكتور، هي عملية اعتقال لأحد الشبان مخيم العين على ما يبدو أنه أسير محرر، تم تحريره منذ 5 أشهر، وهو الشاب عماد الدين محمود مسامي، تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما لا تزال هذه العملية العسكرية مستمرة في مخيم العين وأيضا في البلدة القديمة والمدينة نابلس بشكل عام. هناك تواجد لقوات الاحتلال في أكثر من مكان وأكثر من محور داخل البلدة القديمة، على ما يبدو أنه كان هناك دخول لعدد من الآليات بحجم كبير من الآليات، قرابة 15 آلية دخلت من شارع القدس باتجاه المدينة، ومن ثم توغلت قوات راجلة في محيط منطقة أو حارة الغرب، وبعد ذلك تبع ذلك اقتحام بعدد آخر من حاجز 17 باتجاه المدينة ومنطقة طلوع الفاطمية، فيما لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في أكثر من محور في هذه الأثناء.
0: من خلال متابعتك أيضا، هل ما زال الاحتلال حتى اللحظة يتواجد في هذه المناطق؟
1: يعني على ما يبدو أن حتى الآن لا يوجد أي انسحاب، كان هناك
0: نعم
1: انسحاب لعدد من الآليات باتجاه المنطقة الشرقية، ولكن هذا ليس يعني دلالة على الانسحاب. قد يكون هناك عملية يعني إعادة التموضع لهذه الآليات، لكن الجيش لا يزال يتواجد داخل البلدة، داخل المدينة تحديدا، وهناك أكثر من مكان تتوغل فيها الآليات والقوات الراجعة داخل المدينة.
0: أعان الله شعبنا ومتنا. كل الشكر وتقدير لك زميلنا جمال ريان من الميدان. دوما زميلنا جمال ريان، ودير بالك دوما أنت في دائرة الخطر أبو ريان. شكرا لك. شكرا،
1: حياك الله دكتور،
0: الله يخليك.

إذن كما قال زميلنا جباريان، العملية العسكرية ما تزال مستمرة، هناك انسحابات لبعض الدوريات، يبدو أعداد قليلة، 3 دوريات في المرة الأولى وأربع دوريات مرة ثانية باتجاه شارع القدس، ومن ثم وصولا إلى حاجز حوارة، ولكن القسم الأكبر من الآليات وأكثر من 10 آليات ما زال يتواجد في شارع غرناطة، شارع فلسطين ومحيط مدرسة الفاطمية. كما ذكرنا المعلومات عن معتقلين، الأول في البلدة القديمة وهو أيضا أسير محرر لم يمضي على تلك صلاحته 3 شهور، والثاني أيضا من مخيم العين أسير محرر وهو عماد الدين مسيمي اللي لم يمضي على إطلاق صلاحه سوى 5 أشهر. بالتالي يبدو أنه لسه الاحتلال ما زال يتواجد. الآن صارت الساعة 7:10 وما تزال العملية مستمرة، ولكن يبدو اختيار هذا المكان أو هذا التوقيت من الاقتحام يوم السبت يثير الكثير من التساؤلات. لماذا تريد الاحتلال إرباك المدينة في بداية أسبوع، خاصة أن هناك ترتيبات لقدوم حافلات كثيرة من داخل الخط الأخضر؟ إذن هذا ما جرى في نابلس، هو اقتحام البلدة القديمة من الجهة الغربية، حارات البلدة القديمة وأيضا شارع فلسطين وشارع غرناطة، هذا في نابلس. في جنين اقتحام حي أبو ظهير في القضاء، وأيضا في قرية جيوس قضاء قلقيلي اعتقال 18 مواطنا، 18 معتقل في منطقة جيوس، وهذه طبعا البلدة تتعرض مرارا لعمليات دهم واعتقال واسعة، ويبدو استهداف واضح للبلدة من خلال تفسيرنا لهذا الكم من عدد المعتقلين. طبعا أسماء المعتقلين من جيوس: الأستاذ مصعب حسن خريشي، غسون حسام حرامي، أحمد حسام حرامي، فضل حسام حرامي، محمد حسام حرامي، 4 أشقاء. أيضا هلال خريشي، مشرف قدومي أبو حسن، حسن مشرف قدومي، كرم مشرف قدومي، مصعب مشرف مشرف قدومي، ثابت محمد قدومي، إصرار غسان حرامي، مرضي مورس نورس بيضا، إياد قدومي أبو زياد، زياد إياد قدومي، أسامة مرشد قدومي، مرشد قدومي أبو أسامة، شريف أشرف قدومي، 18 معتقل من جيوس قضاء قلقيلي. إذن هذه أبرز حالات الاعتقال اليوم في جيوس. أيضا كان هناك أيضا اعتقال للمواطن حسن عبد الجبار أو حسن خضر عبد الجواد من أودلة قضاء نابلس مساء أمس أثناء وجوده بأرضه في سهل أودلة جنوب شرق محافظة نابلس.

طبعا زميلنا حامد الدواية زودنا اليوم بعناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما. يعني أحيانا نشوف أنه العناوين تعيد نفسه، لكن العنوان البارز اللي لفت انتباهي اليوم: البنك الدولي، الأزمة المالية تهدد بشل السلطة الفلسطينية. هذا عنوان قبل 20 عاما، وباعتقادي ما تغير الأمور على هذا الأمر.

0: الدبلوماسية بتوجيه رسالة إلى بوش. نابلس تتعرض لاجتياح إسرائيلي جديد. شايف أستاذ رائد اليوم عنوان القدس قبل 20 عاما، نابلس تتعرض لاجتياح إسرائيلي جديد، واليوم أيضا نابلس تتعرض لاقتحام آخر. يعني الأمور غريبة من نوعها، الأمور أنه كأنه التاريخ بعيد نفسه، أمر أصبح طبيعي. شكرا لك زميلنا حامد الدوي. ولكن الآن إلى ملف آخر أكثر إيلاما، وهو مجزرة أشجار الزيتون على جوانب الشوارع والطرق اللي الاحتلال بدأ ينفذها تحت مبررات أمنية. للوقوف على هذه الحالة وهذه الجريمة معنا المهندس محمود الصيفي المختص والباحث بشؤون الاستيطان. أبو قصي صباح الخير.
1: صباح الخير أبو عمر، تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: الله يخليك أبو قصي. من خلال يعني متابعتك ورصدك والأرقام أحيانا مقلقة، حجم يعني تجريف الأراضي على الأقل المحاذية للشوارع الرئيسية تحت مبرر جانب أمني، قطع أشجار زيتون بعضها رومي، والأرقام التي لديك أرقام مقلقة حول كم عدد الأشجار اللي تم اقتلاعها والدنومات اللي تم تجريفها. المايك لك، تفضل.
1: يعني الاحتلال الصهيوني مستمر في استهداف أشجار الزيتون، استهداف الأرض، استهداف الإنسان، استهداف السكن والبيت الفلسطيني. يعني واضح أن الاحتلال مخططات مستمرة في التنفيذ وعلى قدم وساق. يعني موضوع الأوامر العسكرية وهي التي يعني كانت عنوان في عام 2026 وأيضا في عام 2025، وأنت تعلم أخي أبا عمر تحدثنا كثيرا أن الاحتلال أزال أكثر من 35 ألف شجرة زيتون في عام 2025، وكان يعني مجازر من أشجار الزيتون في عام 2025. ولكن يبدو أيضا أن 2026 كما نشاهد ونراقب، نشاهد أن 26 سيكون أكثر صعوبة على شجرة الزيتون، وهي الشجرة التي يعتمد عليها الفلسطيني أو الأسرة الفلسطينية. أكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية تعتمد في دخلها على شجرة الزيتون. الاحتلال الآن هو الاستهداف الأول في الزراعة الفلسطينية هي شجرة الزيتون، ولذلك كان هناك أوامر أخي أبو عمر، أوامر عسكرية لإزالة أشجار الزيتون. هناك أكثر من 20 أمر عسكري في 2026 فقط لإزالة أشجار الزيتون. ويعني تتحدث عن في 2026 عن أكثر من 750 دنم يوجد لها أكثر من 20 أمر عسكري، وهذه الأوامر يعني 720 دنم تتحدث عن 14 ألف شجرة زيتون. ستؤدي هذه الأوامر إلى اقتلاعها. وأيضا يعني هذه الأرقام الكبيرة والمرعبة حقيقة التي تستهدف الزراعة الفلسطينية أيضا يعني لم تتوقف عند شجرة الزيتون، وتتحدث عن انتهاكات كبيرة ضد الفلسطينيين خاصة من موضوع الاستيطان، وتظهر أمامنا بشكل يومي عناوين لتصريحات سيموتريتش أو وزير الدفاع إسرائيل كاتس وأيضا بن غفير، يعني عناوين كبيرة تتحدث عن إقامة البؤر الاستيطانية. 2026 زادت عن 55 بؤرة استيطانية في 2026. أيضا الهدم، طال الهدم المساكن والمنشآت الفلسطينية، تتحدث عن أكثر من 380 منشأة، بين منشأة زراعية أو سكن للفلسطينيين. كل يعني أرقام كبيرة، يعني تتحدث عن أيضا عن يعني مستوطنين وأيضا اعتداءات، يعني أكثر من 7000 اعتداء من قبل جيش الاحتلال والمسلمين.

0: مستوطنين، منهم أكثر من 2000 اعتداء فقط مستوطنين في 4 أشهر. يعني شوف انتظر، يعني انظر كيف الاحتلال كيف يشن حربا كبيرة شعواء ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأرض، ضد الإنسان، ضد السكن، ضد الشجر، ضد الحجر، كل يعني الاستيطان لم يسبق له مثيل في هذا العام. يعني الأرقام كبيرة عن أوامر عسكرية ضد أشجار الزيتون، أوامر عسكرية، أموال ترصد. يعني تتحدث صحيفة هارتس الصهيونية عن 270 مليون دولار فقط لشق الشوارع في الأيام والشهور القادمة. يعني خلال عام 2026 سيكون يعني الآن، يعني الآن العمل جاري على تدمير الزراعة الفلسطينية من خلال هذه المخططات من شق الشوارع الاستيطانية والهادفة إلى ربط البؤر الاستيطانية المستوطنات. أخي أبو عمر، نحن نتحدث عن تجمعات تزيد عن التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهنا أعني البؤر الاستيطانية والمستوطنات الكبيرة. نتحدث عن أكثر من 600 تجمع، يعني صهيوني استيطاني في الضفة الغربية. يعني 270 مليون دولار ستربط هذه البؤر الاستيطانية، وما سيصدر ويؤسس ويضاف مستوطنات وبؤر خلال العام الحالي. وتحدثنا أنا وياك كثير عن موضوع الأموال الكبيرة التي ترصد للاستيطان، خاصة لهذه الحكومة. يعني 40 شهر من حكومة نتنياهو الاستيطانية العنصرية، يعني أرقام كبيرة. يعني تحدثنا يعني السنوات الثلاثة الأولى 51 ألف وحدة بناء صادق عليها الاحتلال، وأيضا لم يمضي آذار في 26 لتصبح عدد المستوطنات التي صادق عليها المجلس المصغر في حدود يعني أقل من عام ونصف، يعني تجاوزت 100 مستوطنة جديدة في أرقام يعني واضحة أن الاحتلال ماضي في ضم وتهجير ويعني تدمير الزراعة الفلسطينية.
1: طيب أبو قصي، من خلال هذه الأرقام والمعطيات، يعني شو دور المؤسسات اللي تعنى بقضايا حماية الأرض ودعم المزارعين، وخاصة أنتم أيضا لديكم علاقة وفي مركز أبحاث الأراضي كونك مدير مكتب نابلس، هناك أيضا الإغاثة الزراعية ومؤسسات أخرى، كيف يمكن أن يكون هناك سند للمواطن صاحب الأرض صاحب الزراعة في دعم صموده وثباته على أرضه؟
0: يعني لا شك يعني المؤسسات الفلسطينية سواء الرسمية أو الغير حكومية تعمل جاهدة لمساندة المواطن الفلسطيني، للمساندة المزارع الفلسطيني، لحماية الأرض. يعني المشاريع التي تنفذ ونفذت في السنوات الأخيرة، يعني كثير من المشاريع ورصدت أموال، يعني صحيح ليست كبيرة مقارنة بالاستيطان واللي نتحدث عن مليارات الشواكل، في حين نحن نتحدث عن يعني عن مبالغ يعني لا تزيد عن 10 أو 15 مليون دولار مقابل الأرقام المليارات. ولكن تؤثر حقيقة، تؤثر من ناحية رفع معنويات المزارع الفلسطيني المواطن الفلسطيني من خلال المشاريع الصغيرة، من خلال استصلاح الأراضي، من خلال شق الطرق الزراعية التي أيضا تواجه يعني الاستيطان. يعني الاستيطان يعني والمستوطنين يمنعون الآليات الفلسطينية من العمل في مناطق جيم، ورغم ذلك المؤسسات الفلسطينية يعني تستهدف مناطق جيم لتفويت الفرصة قدر الإمكان ضد الاحتلال والسيطرة على هذه المناطق. والاحتلال يعني أصبح واضحا أنه لا يريد مناطق جيم فقط، أصبح المستوطنون وضوء أخضر لديهم من الثلاثي الاستيطاني إسرائيل كاتس وبن غفير وبتسئيل سموتريتش للانقضاض أقول على الأرض الفلسطينية، وأيضا الاعتداء على الأسرة الفلسطينية الزراعية أولا. ولذلك يعني المؤسسات الفلسطينية يعني قدر الإمكان وجاهدا وبكل يعني طاقاتها لمواجهة هذا الغول وهذا التغول حقيقة الاستيطاني الذي يعني بدا كبيرا وواضحا مع بداية عام 26، وتحدثنا كثيرا أن 26 سيكون من أصعب الأعوام على الأرض وعلى المواطن الفلسطيني وعلى السكن الفلسطيني. اختارات أكثر من 130 اختار في أقل من 4 أشهر، يعني في إضافة للهدم المباشر والمنع للبناء الفلسطيني. يعني ورغم ذلك المؤسسات الفلسطينية وأقول الرسمية وغير الرسمية يعني هناك جهود تبذل من أجل يعني مواجهة هذه المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأقول يعني أصبحت المناطق الثلاث مستهدفة، ليست مناطق جيم فقط ولكن أيضا مناطق باء ومناطق ألف. يعني الاحتلال يعني مخطط واضح للاحتلال، يريد أن يمنع قيام دولة فلسطينية، يريد أن يواجه المجتمع الدولي الذي اعترف بدولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية، ولمواجهة هذه على هذا يعني الاعترافات الهائلة في العالم. يريد الاحتلال أن يقول للعالم لا يوجد ولن تكون هناك دولة فلسطينية. وسموتريتش يعني قالها صراحة، سندفن هذه الفكرة، سندفن الدولة الفلسطينية من خلال من الانتشار الاستيطاني في كل متر في الضفة الغربية. وكما قلت لك يعني تجمعاتهم زادت عن تجمعاتنا التي عمرها مئات بل آلاف السنين في فلسطين. الآن الاستيطان يزداد ضراوة، يزداد تغولا، يزداد اعتداء على الفلسطينيين. وواضح أن واضح الفلسطيني يعلم، يعني قبل السياسي المزارع يعلم أن الاحتلال يستهدف الفلسطيني، يستهدف أرضه، لأن هناك عنوان كبير أصبح للمستوطن. الواحد يعلم أن ويخاطب الفلسطينيين أن هذه أرضنا وستخرجون من هذه الأرض، سواء منطقة ألف وباء وجيم، يعني ليست يعني هكذا يتحدث المستوطنين. وهذا يعني ليس من فراغ، ولكن هذا تعبئة حقيقة، تعبئة استيطانية يعني مصدرها الحكومة، حكومة الاحتلال باتجاه المستوطنين. هكذا يتكلمون، هكذا يعني هكذا يتعاملون مع الفلسطينيين، يعني عندما يشتبكون سواء بالكلام أو بالأيدي يعني في الأرض. وهذه حالات تحدث يكاد تحدث يوميا مع المستوطنين، والفلسطينيين يتحدونهم ببسالة حقيقة رغم ماكيناتهم الاستيطانية، السلاح المتواجد في يد كل مستوطن في الضفة الغربية. يعني هذا الحجم والخطر الكبير الذي يحدث في الفلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين مدركين أن هذا الصمود التاريخي للفلسطينيين على هالأرض يواجه كل ما يخطط له في أروقة الحكومة الصهيونية في تل أبيب أو في أي مكان. في المستوطنات أصبحت هي غرف للتخطيط والاعتداء والقتل في الشعب الفلسطيني.
1: عن الله شعبنا أمتنا. أرقام مقلقة أبو قسيمة ذكرتها، وإن شاء الله كل صاحب علاقة رسمي وشعبي وجماهيري ومؤسساتي يدرك خطورة ما يجري الآن على الأرض، خاصة في بداية الربع الأول من عام 2026. شاكرين لك أبو قسيم هذه الإطلالة التي رسخت وأبرزت طبيعة الاستهداف للأرض الفلسطينية. كل الشكر والتقدير لك، تحياتي.
0: شكرا، يعطيكم العافية.

0: عماد الدين إنسينيو هو أسير محرر أطلق سراحه قبل 5 أشهر. طبعا حسب المصادر المحلية تم التأكد من اعتقال شابين، الشاب الأول هو أسير محرر من البلد القديمة طارق جابر.
1: حسب وايضا اعتقال المحلية تم التأكد من اعتقال شابين، أسير محرر ويمضي على محرر من البلد القديمة 5 أشهر. طارق جابر وايضا اعتقال عماد الدين هو ايضا قديم
2: حديث عن معتقل ثالث
1: محرر لم يتم اعتقاله من شارع غرناطة، ولكن لم يتم اذا حتى اللحظة
2: اضافة الاعتقالين اثنين من تاكسي البلد القديمة.
1: في حديث عن معتقل ثالث من هوية اعتقاله من شارع غرناطة، ولكن
2: خاصة الدوريات تقف ذلك بشكل ملاصق سائقين
1: لتاكسي الاعتماد تاكسي شارع فلسطين
2: ايضا جاري التاكد من هوية،
1: وايضا هناك اخرى تحدث امام باب
2: الدوريات فلسطين في شارع ملاصق فلسطين
1: لتاكسي.
2: هذا اولا. ثانيا هناك يعني تنويه من مدرسه الرهبات،
1: وايضا هناك اخرى تقف امام مدرسه فلسطين في شارع
2: لديها دوام
1: في ايام السبت، وبالتالي هي وجهت الان تنويه الى اهالي الكرام طلابنا الاعزاء، نظرا لظروف السائده في المدينه بسبب اقتحام قوات الاحتلال لاحياء المدينه فقد تم تاخير الدوام لهذا اليوم السبت الموافق 9 ايار ساعة 1، وسنوفيكم بأي جديد حال حدوثه مع أمنياتنا بالسلامة للجميع. إذن تنويه في مدرسة خاصة وهي مدرسة الرهبات، تم تأخير الدوام لمدة ساعة بسبب طبعا اقتحام الاحتلال للمدينة.

إذن ما يزال الاحتلال يتواجد في المناطق التي ذكرناها: طلوع الفاطمية، مدخل حارة الغرب، شارع غرناطة وشارع فلسطين. طبعا سجلت بعض الانسحابات من داخل البلدة، ولكن ما زال الاحتلال يتواجد في الثلاث مناطق التي ذكرناها. طبعا الآن تم التأكد من اعتقال الشابين طارق جابر من البلدة القديمة وعماد الدين مسيمي من مخيم العين. إذن المعتقلين حتى اللحظة، واستمرار العملية العسكرية في محيط البلدة القديمة من الجهة الغربية.

0: ورغم صعوبة الأحوال والأوضاع، ولكن مبادرة يلا نابلس تبقى دوما شعلة في التحضيرات والترتيبات. وكنا سابقا نقول تم التنسيق لباز أو بازين أو ثلاث أو أربعة ليوم السبت، واليوم نتكلم عن أيام طيلة أيام الأسبوع تقريبا، وهذا يسجل لمبادرة يلا نابلس. لكن للوقوف على الترتيبات اللي تم إعدادها لهذا الأسبوع، معنا السيد عاطف عوادي منسق مبادرة يلا نابلس. أبو محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتورنا.
0: بعيدا عن التعكير اللي بسببه الاحتلال في كل اقتحام، ولكن ما هي ترتيباتكم لليوم وللأيام القادمة من خلال عمل المبادرة؟
1: إن شاء الله. أولا يسعد صباحك صباح المستمعين. إحنا اليوم الحمد لله رب العالمين، طبعا بعد التواصل الدائم مع مؤسسين الداخل إخواننا وأهلنا، إحنا اليوم الحمد لله 20 حافلة، وغدا الأحد عنا طبعا 20 حافلة لغاية الآن.
0: ممكن يترشح العدد بزيادة، ممكن يوصل 30.
1: طبعا وعدد يعني جيد من السيارات الحمد لله ومن الزوار. والأحد عندنا 10 حافلات برضو لغاية الآن، برضو العدد قابل إنه يزيد، وعدد من السيارات. وعندنا يوم الثلاثة 5 حافلات لغاية الآن. هلا إحنا بنتوقع إن شاء الله إنه تضل زيارة مستمرة طول الأسبوع، خاصة إنه إحنا يعني قريبين جدا، الله يعيده على الأمة الإسلامية بألف خير، عيد الأضحى المبارك. فإن شاء الله رب العالمين يعني إنه إحنا بنتأمل دائما إنه يكون عندنا زيادة، لأنه خاصة في الأوضاع الحالية والوضع الاقتصادي السيء، يعني الكل بلاحظ إنه طول الأسبوع الماضي كانت أسواق نابلس خالية من المشترين أو من الزوار يعني من بعد يوم الأحد.
0: طيب أبو محمد، من خلال يعني الآن إشارتك إنه إحنا الآن يعني أسابيع قليلة تسبقنا عن حلول عيد الأضحى الفضيل، يعني دعوتك للتجار لأصحاب محلات، يعني خاصة إنه يعني الآن في إقبال من الحافلات والسيارات الخاصة، وغالبيتهم هم بصل بكير، يعني كيف الآن يجهزوا حالهم أصحاب محلات، يفتحوا مبكرا الأسواق، نضمن النظافة والترتيب، تزيين الأسواق، شو عندنا رسالتك لتجار نابلس في ظل هذه الأيام اللي تسبق فترة العيد، وأيضا اللي راح تشهد أيضا إقبال كبير من المتسوقين محليين وأيضا من سكان الداخل المحتل؟ تفضل.
1: الله يجزاك الله. أكيد دكتور، يعني أنت زي ما تفضلت يعني رسالتي لتجار نابلس، أنا دائما إحنا في المبادرة دائما بنحكي ونقول سفير يعني تاجر نابلس سفيرها يعني قدام إخواننا بالزوار، وخاصة إحنا كل محافظات الوطن محافظاتنا، ولكن أصبحنا يعني في عنا زي مثل منافسة بدون ما ندخل منافسة، يعني بين محافظات الوطن إنه في عنا زوار لجنين لقلقيلة صاروا لطول كرم الخليل رام الله. فيعني احنا لما اليوم نقدر انه الحمد لله بمشيئة رب العالمين انه يوصل عدد لعشرين حافلة، طبعا اكيد يعني تجار نابلس ساعدونا كثير، فلذلك بطلب زي ما انت تفضلت يعني اهم شغلة يعني الابتسامة والضحكة والتعامل الجيد مع اخواننا الزوار طبعا، وبطلب طبعا اعطائهم السعر نفس سعر ابن تاج يعني ابن نابلس بالسعر، ما يعطوا يعني ما يحاولوا يستغلوا، مع انه هذا عدد قليل من التجار. نعم. يعني كلمة حق تقال، ولكن على أساس نضمن إنه هذا الزائر اللي إجى لما يروح بلده يحكي عن تجار نابلس زي ما إحنا بنسمع، هذا بيساعدنا كتير كمبادرة في يعني في استقطاب وجلب أكبر عدد من إخواننا الزوار. طبعا النظافة أمام المحلات، بالنسبة للفتح يعني خاصة بالفترة هاي، يعني لو مثلا جمعة خلينا نحكي سبت وأحد أفتحوا يعني فتحوا أبواب محلاتهم 8:30، يعني هذا اللي احنا بنتامله من اخواننا التجار.
0: طيب ابو محمد، الان لاحظنا ايضا ان هناك يعني تنشيط لاسواق كثيره، يعني صارت في مبادره قبل اسبوع في منطقه دخلت غراج طول كرم وقلقيليه، وايضا صار في معرض الان سيكون دائم يومين بالاسبوع سبت واحد اللي هو معرض المناره في البلده القديمه. هذه المبادرات الان كيف يمكن ان توظف نشاطها وعملها من اجل استقطاب المتسوقين للبلده القديمه؟ والكل دائما بيقول البلده القديمه مهم جدا في عمليه تسويق نابلس.
1: أكيد أكيد دكتور، إحنا بالنسبة لنا كمبادرة إنه رئيس مال نابلس الحقيقة هو البلدة القديمة.
0: نعم.
1: فإحنا للحفاظ عليها دائما بندعو إخواننا لزيارة البلدة القديمة، ودائما إنه هنا لما بنزلوا من الحافلات معظم بتوجه لداخل البلدة القديمة، ولكن يعني لما بتحكي دكتورنا على 20 حافلة أو 30 حافلة بتحكي على 1500 شخص، يعني لما يفوت حتى لما بينزلوا بتوزعوا من الحافلات هنا، وبيجوا مرات يعني لما بنزل الزائر دكتور من الحافلة هو المعظم بده يكون بده يتوجه على عنوان معين، ممكن دكتور أسنان، ممكن بيتوجه لمنطقة رفيدة، في ناس كتير تتوجه لداخل البلد القديمة. فهذا طبعا اللي بيساعدنا كثير في استقطاب الزوار، وخاصه زي ما تفضلت عندنا اسواق المدينه. فانا بنصح يعني معظم تجارنا اللي داخل البلده القديمه، يعني حط له فنجان قهوه، يعني له ميه بارده، كرسي يستريحوا، فهذا بيساعدنا كثير انه اخواننا يدخلوا على داخل البلده القديمه، مع انهم بيدخلوا باعداد جيده، ولكن ما شاء الله عدد المحلات كبير عندنا داخل البلده القديمه، وخاصه انه اسواقنا عمالها بسبب مخاصم الاحتلال وصعوبة الطرقات عمالهم ما بيجوا، يعني القرى القريبة لنابلس وباقي المحافظات ما بيجوا بالأعداد السابقة لمدينة نابلس. فالكل بيلاحظ أنه داخل الأسواق عندنا خاصة السبت والأحد بس بيكونوا إخواننا من الداخل تقريبا في الأسواق.
0: أنا كنت أسألك سؤال شوي له علاقة بالسياسي بس بلاش، أنه يعني هل اقتحامات الاحتلال بتعكر أحيانا أجواء المتسوقين أم ممكن يكون بدائل للتجوال وتسوق المواطنين، يعني بعيدا عن النقاط الساخنة للالتحام، يعني هذا مع أنه احنا مش حابين ندخل بالسياسي، ولكن يبدو أنه أحيانا الاقتحامات زي ما جرى الأسبوع الماضي يوم أحد واليوم هي لسه الجيش موجود في حارة الغرب، يعني هذا الكلام إن شاء الله ما يكون يعيق تسوق المواطنين في أسواق قريبة أو أبعد من ذلك في المدينة.
1: دكتور صحيح، يعني احنا مش ما نروح نحكي بالسياسة، ولكن مرات السياسة بتفرض حالها علينا لأننا عايشين في الواقع هذا. يعني احنا مثلا يوم الأحد كان عندنا عدد فوق 20 حافلة يوم الأحد لما تم اقتحام مدينة نابلس ومنطقة شارع سفيان، ويعني احنا بصراحة عانينا منها في الزيارات، مش هذا الأسبوع، ممكن اللي بعدين عاني بسبب الاقتحام، لأن الناس الزوار اللي إجوا شوي يعني أصيبوا بحالات من الهلع والذعر وطبعا مسيلات الدموع، والكل شاهد، احنا بنحكي على الاعلام والكل كان، ما بنحكي اشي يعني خفي او اشي سياسي، ولكن احنا في مبادرة طلعنا بلس يعني قدر المستطاع حاولنا انه، لانه كان الاقتحامات داخل او بشارع سفيان، طلبنا من اخواننا التجار عبر الجروبات اللي عنا انه اخواننا في الداخل ما يخرجوا من البلد القديمة اللي كان داخل البلد القديمة، حتى اللي كان بالسيتي مول حكينا مع الامن في السيتي مول انه ما تخرجوا اخواننا من الداخل يعني خلال فترة الاقتحام. فطبعا لها تأثير كبير دكتور، احنا مش يعني ما بننكر هذا الكلام، على الوضع السياسي بفرض حاله مرات علي وعليك وعلى كل تاجر، والوضع الاقتصادي طبعا بتأثر جدا في الوضع السياسي.
0: إن شاء الله تزول هذه الأوضاع السياسية القاهرة للشعب الفلسطيني وتزدهر أسواق مدينتنا، خاصة أنه الآن احنا الكل يستعد لاستقبال عيد الأضحى الفضيل. شكرا لك سيد أبو محمد عاطف عوادي، منسق مبادرة يلا على نابلس.
1: أهلا وسهلا، أنا أخي دكتور، يعطيك العافية.

0: والآن إلى ملف آخر. الآن الكل لاحظ أن هناك في اختلاف وجزء منه إيجابي في أسعار الخضروات والفواكه في أسواق نابلس. للوقوف على طبيعة الأسعار ومنوالها وبورصتها معنا السيد الحاج رزق أبو ثابت أبو حامد. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: زمان عنك أبو حامد، زمان عنك.
1: شو الأخبار يا سيدي؟ ما أنت ملتحي.
0: منتهين والله بالتصورات الميدانيين، ولكن يعني دوما الناس بيسألونا شو أسعار الخضروات ومنوالها، خاصة أنه الكل رصد أنه في الأيام الماضية إشي جيد أنه بدأت الأسعار تنزل، فكيف ممكن نشوف الأسعار؟
1: الأسعار والأعمار بيد الله دائما،
0: لا إله إلا الله.
1: شايف فالأسعار اليوم متناول يد كل الناس، يعني ما تقولش بي شيء غالي. البندورة الألف ألف ألف ألف بطلع كنت بحب 4 شيكل الألف، وفي ب20 شيكل كرتوني وب15 شيكل. بس طبعا كل فول إلى كياله دكتور
0: طبعا.
1: اللي بده رخيص بوخذ، اللي بده أغلى شوي بوخذ. في حب صغير، في حب إكرام، هاي الإكرام ألف ألف، هاي 40-35 شيكل كرتوني، في 10-11 كيلو. والفاصولي من 3-4 شيكل. الخيار نظيف نظيف نظيف نظيف، وصل 40 شكل الصندوق. وفي أكل شوية، في ب15، في ب20، يعني بطلع كيلو بشكلين الخيار، فاهم؟ فالفول رخيص برضو، في الفول من شكلين ل5 شكل حسب نظافته، حسب نوعية تبعته. الكوساية 3-3.5-4 شكل أنظف كوساية، إلا الكوساية تبعتها كلها مدافع الجنة بتيجي حب مدورة. هذا الكيل في الخليل ب10 شيكل يا سيدي، مش عارف كيف وليش هناك بتيجي اغلى، وهذه مرغوبة عندهم.
0: مرغوب.
1: طب
0: ليش بدنا نرجع على الموز؟ ليش الموز لسه مرتفع سعره؟
1: الموز لا، الموز 5 شيكل عندنا في السوق.
0: خمس في السوق.
1: وراح ينزل اكل كمان، كل ما حمي الطقس كل ما نزل اكثر. التفاحات ب4-5-6-7 حسب نظافته، وفي مستورد وفي من الجولان. يعني التفاح ما بيبدأ من 4-3-7 شيكل. انجاص برضو كده كامر من 5، فيه بثلاث انجاص، فيه بخمسة، فيه بسبعة، فيه بثمانية. الكيوي بيبدأ من 5-7-8 شيكل. الكرز، فيه كرز ب25، فيه كرز ب20 برضو حسب نوعيته، حسب الرغبة اللي المطلوبة.
0: يعني ان شاء الله تكون
1: البيبيجالك بشكلين، شكلين ونص. العدم يوصل تقريبا الكيلو ب30 شيكل. الزهرة من 20-25 شيكل الصندوق.
0: طب البطيخ، البطيخ ابو حامد،
1: البطيخ من شكلين 4 شيكل.
0: يعني البطيخ الان ممكن نقول موسم مدخل بشكل طبيعي ولا لسه مقدماته؟ هذا
1: لا، هي منيحه زي السوق،
0: في كميات،
1: بس يعني مش البطيخ اللي عب السوق او كبت حيث السوق. الا انه مليان السوق بفضاعه.
0: الحمد لله الحمد لله
1: ان شاء الله. والبندور باكل اكل مليح، والخيار ملاح، والكوسات ملاح، والزهرات، البطاطا البلدي نظيف نظيفه، يعني وزن 20 كيلو فيها، توصل 35-40، وفي ب10، في ب15، في ب20، كل شيء حسب نظافته وحسب نوعيته.
0: ان شاء الله.
1: والحمد لله الوضع منيح، والسوق ما شاء الله، بس من كثر رحمة ربنا.
0: لا لا لا.
1: والبلدية تعطف علينا، تبقى يعني تأخذ عين الاعتبار، تيجي تطل علينا، تشوف الأزمة تبع السوق، تشوف النظافة، تشوف الترتيب. هذا بدنا من البلدية. فاليوم إن شاء الله بتستلم الأخت يزن، وإن شاء الله أنه فال خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: كيف الخروبي؟
0: والله بسلم عليك الخروب ان شاء الله، انا وياه بنعمل غاره عليكم ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا، سلمي على تامر،
0: بيصل للجميع ان شاء الله.
1: الله يرضى عليك.
0: شكرا لك ابو حامد، رئيس لجنه حسبه تجار نابلس. شكرا لك ابو حامد، شكرا.

0: إذن لمن يتابعنا حاليا، ما تزال عملية الاقتحام في أطراف المدينة البلدة القديمة من الجهة الغربية مستمرة. تمركز الآليات هو مدخل الفاطمية اللي هو بالقرب من مسجد الخضر، أيضا شارع غرناطة ومحيط بالذات محيط تاكسي الاعتماد، إضافة إلى شارع فلسطين نصفه تقريبا من عند مطعم فلسطين حتى الإشارة اللي بتتوجه لمجمع الكرة الغربي. إذا في هذه المنطقة فقط تتواجد الاحتلال، بقية أحياء المدينة الوضع اعتيادي طبيعي على الدوار، شارع المركز التجاري، شارع حطين، عمر المختار، الحركة اعتيادية، وأيضا شارع فيصل. وأيضا ما زلنا في المبادرات الإيجابية. الأسبوع الماضي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأيضا بالمشاركة مع شركاء بينهم بلدية نابلس وأيضا جمعية البلد القديمة ومؤسسات أخرى افتتحت معرض المنارة أو معرض المنارة الخيري اللي في ساحة المنارة باب الساحة عند جامع النصر. هذا المعرض يفتتح يوميا بالأسبوع مرتين سبت وأحد، وأيضا يستوعب عدد كبير من المعروضات غالبيتها للنساء ولأمهات لديهن منتجات تراثية و خيرية، وهذا المعرض الآن يعني يشجع البلد القديمة وله دور كبير جدا. لكن الوقوف على هذا الفكرة وهذا المعرض، معنا السيد عبد الكريم دوكات أمين سر المكتب اللوائي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع نابلس. أبو سيد عبد صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور، صباحك.
0: الأسبوع الماضي كان الافتتاح الرسمي، ولكن يبدو أن القرار أن يستمر المعرض دائم كل سبت واحد. ما هو المعرض وما هي رسالته؟
1: هي الفكرة من البداية دكتور إنه المعرض مش لمدة يوم ولا يومين. الفكرة إنه يكون مستمر على طول، بس أنت بتعرف لأنه بده مكان تأمن له. إحنا حاطينه
0: باب أمين سر المكتب اللوائي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع نابلس،
1: وهذا مكشوف على طول، بس أنت بتعرف لأنه إحنا كمؤسسات بده مكان تأمن له نقابات عمال فلسطين وجمعية البلد القديمة ومركز شباب القصبة وجمعية مصادر للتنمية الزراعية والصناعية، وطبعا بوافقة احنا بلدية نابلس ونقابات عمال فلسطين وتشاورنا مع وزارة جمعية البلد القديمة ومركز شباب التجارية وجمعية مصادر للتنمية الزراعية والصناعية انه يكون مستمر. احنا ان شاء الله كيف نقدر تشاورنا مع وزارة هذا السوق يضل مستمر، يعني من 40 ل 50 تجارية امرأة اسرة هذول قاعدين بعرض منتجات انه يكون مستمر. اوضاع صعبة جدا انك تقدر تأمن هذا السوق لهم التطوق يومين 40 ل 50 ثبت واحد امرأة هذا الشيء اللي تظل الأوضاع
0: طبعا الآن من خلال تقييمك الأسبوع الماضي كيف كان وضعه سبت وأحد، وإن شاء الله كيف الآن حنطوره بالأيام القادمة والأسابيع القادمة؟
1: يعني هي زي ما حكيت لك
0: طبعا الآن من خلال تقييمك الأسبوع الماضي كيف كان وضعه سبت وأحد، وإن شاء الله كيف الآن حنطوره بالأيام القادمة والأسابيع القادمة؟
1: يعني هي زي ما حكيت لك كان افتتاح يوم الأحد، رسالة واضحة احنا اليوم وبكره بعرف شو الوضع الرين البلد القديمة هي المستهدفة، أما لا من الأسواق ولن نوقف شيء. هذه رسالة رسالة واضحة من كل دكتور نضل الزوار وجميعهم من البلد القديمة هي المستهدفة أسواق ومفرغة من الأسواق
0: إن شاء الله، وإحنا معكم كإعلام سند لهذه المبادرات اللي بتحيي البلد القديمة وأسواقها وخاصة مراكزها الرئيسية. إحنا نتكلم عن المنارة اللي كانت في حتى بالثلاثينات والأربعينات مركز وطني ومجتمعي واقتصاد، وإن شاء الله من خلال همتكم أبو وسيم تحيا البلد القديمة بتجارها وأسواقها ومعالمها. شكرا لك أبو محمد. شكرا
1: إن شاء الله نتصل طيب مع بعض إن شاء الله.
0: تحياتي لك. تحياتي أبو.

0: ومع اقتراب العطلة الصيفية وبدء الصيف، بعض السلوكيات بدأنا نرصدها في الشوارع والميادين، والكثير من المؤثرين بينتقدوا بعض السلوكيات وبدعوا وسائل الإعلام التركيز على محاربة هذه الظواهر مبكرا. معنا الشيخ فراس صالح، لديه الكثير من وجهات النظر التي يعلنها ومبادرات حتى فردية، والحمد لله تؤتي أكلها في سواء كانت في المنطقة الشرقية أو غيرها، ولكن هو الآن معنا الهواء لتسليط الضوء على بعض السلوكيات وكيفية مواجهتها. صباح الخير
1: دكتور. صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا، يعطيك العافية إلى كل المستمعين الكرام.
0: دوما عندما ترصد ظاهرة سلبية تحاول تتوجه وسائل الإعلام لدورها في محاربة هذه الظواهر. من خلال وجهة نظرك الآن، شو بعض الظواهر والسلوكيات اللي بتشوفها الآن بالشارع المحلي على الأقل، ويمكن نكون نحن وإياكم أنتم كأئمة وكمؤثرين وأيضا كإعلاميين في محاربة مثل هذه الظواهر؟
1: طبعا دكتور، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة إن شاء الله رب العالمين، ويرحم شهدائنا وفك أسرانا. دكتور، الظواهر السلبية مع اقتراب العطلة الصيفية تتمثل في أولا السكوترات الموجودة في الشوارع. وأنا أمس طلبت مدير عام الشرطة أنه يحارب هاي الظاهرة، لأنه هاي ظاهرة للأسف كثير من الأطفال في المستشفيات بندبوا على رؤوسهم، بصير لا سمح الله نزيف الدماغ لأجل هاي السكوترات الخطرة على الأطفال. وتأجير السكوترات، أي واحد بأجر سكوترات يجب أنه محاسبته، وعدم تأجير الأطفال هاي السكوترات خصوصا في المجمع الشرقي. الأمر الثاني دكتور، ظهرت التسول للأطفال الصغار خصوصا في العطلة الصيفية، فيجب على الجميع التكاتف لمنع هذه الظاهرة كما منعناها في المساجد، أن نمنعها في الطرقات دكتور.
0: بالفعل. طب كيف ممكن أن نعزز يعني الجهد في محاربة هذه الظواهر؟
1: الجهد بالتوعية، توعية، وكل واحد في بيته، الأب مسؤول عن ابنه، لما بشوف انه بعطي ابنه سيارة مثلا وابنه معوش رخصة. ثانيا ظاهرة الأعراس، صحيح نسيت احكي لك، في ظاهرة جديدة دكتور في الشوارع، الصوت المزعج من السيارات اللي بطلعوها في خصوصا لما بزفوا عروس او غير ذلك، فسيارات والتشحيط في الشوارع، هاي لازم الشرطة تأخذ لها حد. لازم تأخذ لها حد يا دكتور.
0: دور الأمة وخطباء المساجد
1: التوعية للناس، وياما بنحكي لهم كثير بنحكي لهم دير بالكم أولادكم يعرفوا وين أولادكم بروحوا. يعني الطفل الصغير بكون عمره ما يقارب دكتور 7 سنين 8 سنين أو 10 سنين، بروح بيشتري هايبي أو هاي الأمور الطاقة من المحلات، وأنا رقابي دكتور.
0: طيب
1: وأنا رقاب عليه.
0: من خلال متابعتك، يعني ذكرنا الكل لازم يلعب دور، يعني بصراحة اليوم الأطفال رح يكونوا بعد كم من يوم بالشوارع بعد انتهاء العام الدراسي، كيف ممكن أيضا نوجههم لأماكن مفيدة ويبتعدوا عن هذه السلوكيات؟
1: دكتور، في دورات حفظ القرآن الكريم تابعة لوزارة الأوقاف
0: والزكاة عندها والزكاة عندها أيضا مراكز تحفيظ.
1: صحيح والتضامن مع كل المراكز هاي اللي تعرفها. يا أخي بدل ما تعطي 50 شيكل روح كذا وكذا، شجوا على حفظ القرآن الكريم، شجوا على حفظ صلاة الأذى في هاي العطلة الصيفية، نمي قدراته هاي الأمور. أما ضلوا في الشوارع والإزعاج وسكوترات وتشحيط في الشوارع، وخذ يا بابا أنا مدلعك خذ سيارتي، وضلوا يشحط. والقضية اللهم صل على سيدنا محمد، قضية الأغاني اللي طالعيني جديد بعديد مسجل، ولا في راحة بال ولا في راحة للناس المرضى، لازم يكثف الجهود الجميع حتى يمنع هاي الظواهر دكتور.
0: إن شاء الله صوتنا وصوتك، وإحنا دوما بإذاعة حياة نفخر أنه بنسلط الأضواء على بعض السلوكيات، ومش بس أنه يعني بنبكي على الأطفال، بنحض يعني بنعطي يعني دواء وعلاج وتوعية في هذا الموضوع، إضافة إلى تسليط الأضواء على أمور إيجابية تكون البديل عن السلوكيات السلبية. إذا نضم صوتنا إلى صوتك في مواجهة هذه الظاهرات والظواهر اللي للأسف سلبية وتؤدي لحالات صدام لمركبات لمواطنين، وأحيانا تؤدي لحالات وفاة. بالتالي بالعكس، إحنا منضم صوتنا لصوتك.
1: السلام عليكم دكتور، بس بدي قبل ما انهي يعني عشان
0: تفضل تفضل.
1: موضوع الخروج الحج الحجاج الله يحفظهم وان شاء الله
0: امين يا عم.
1: ويرجعوا بالسلامه. لكن دكتور انا بحكي شغله واحده على اذاعه حياه، ان الحج لا يسقط حقوق الناس، اللي زعلان من امه، اللي زعلان من ابوه، اللي زعلان من اخته، اللي ماكل ورثه اخته، اللي مزعل جاره، يجب على الحاج ان يذهب الى من زعله وان يطلب منه السماح. اما ان ياتي الناس ويودوا الحجاج، طب واحد واحد زعلان من حاج كيف بده يروح عند الدكتور؟ لازم الحاج من السنه النبويه الشريفه ان يذهب الحاج الى من اخطا في حقه ويقول سامحنا، سامحني يا اختي، سامحني يا اخوي، اغلطت في حقه، حتى يروح ويذهب، لان الله يسامح في حقه. اما حق الناس لا يسامح فيه، حق الناس، حقوق الناس دين في رقبتك.
0: ان شاء الله حجاجنا يطلعوا بالسلامه وتكون حجهم مقبول ومغفور، ذنبهم مغفور ويرجعوا لنا بالسلامه. شكرا لك شيخ فراس صالح على هذه الومضه الصباحيه، شكرا لك.

0: إذن نذكر متابعينا الكرام ومن استجد في المتابعة هذا الصباح أن الاحتلال اقتحم مدينة نابلس في الساعة 5:15 تقريبا، 16 آلية عسكرية من جهة شارع القدس، وبسرعة جنونية وصلوا إلى طلوع الفاطمية. تم اقتحام مدخل الحارة الغرب وأيضا من جهة جامع الخضر، وأيضا تم اقتحام شارع غرناطة وشارع فلسطين. وهناك تمركز لآليات الاحتلال ما زال مستمر حتى اللحظة، والحديث يدور عن اقتحام منزل عائلة جابر وبنايات القمحاوي بالقرب من تاكسي الاعتماد، وهناك اعتقال للشاب طارق جابر وهو أسير محرر، وأيضا لدينا معلومات عن اعتقال شقيقه صلاح، ولكن هذا لم يتم تأكد منه من مصادر أخرى. أيضا تم اعتقال واقتحام مخيم العين من قبل مجموعة من آليات الاحتلال، واعتقال عماد الدين مسيمي وهو أسير محرر لم يمضي على إطلاق سراحه سوى 5 أشهر. إذن هذه المعلومات المتوفرة حتى اللحظة في محيط البلدة القديمة. ما زال الاحتلال يتوالد في هذه المناطق الثلاث فقط، باقي أنحاء المدينة الوضع فيها اعتيادي إلى حد ما بشكل كبير. شارع فيصل، شارع المختار، شارع حطين، شارع المركز التجاري، الدوار الحركة فيها طبيعية، وإن شاء الله بتنتهي سريعا العملية العسكرية في أطراف البلدة القديمة من الجهة الغربية. نذكر بأن العملية ما تزال مستمرة، ولكن الحركة اعتيادية في محيط المدينة وداخلها بعيدا عن النقاط الثلاث، داخل اللي هي طلوع الفاطمية، شارع غرناطة وشارع فلسطين فقط هناك تواجد للاحتلال في هذه المنطقة. ونابلس ترحب بزوارها ومتسوقيها من داخل خط الأخضر ومن القرى والمحيط، وإن شاء الله تزول الغمة في تلك المنطقة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال. ختاما لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة والإنصاغ. إن شاء الله نلتقي بكم في أيام ومحطات مقبلة. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

اضطرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

التسعينات ريمو بكاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: لأن صحتك أولوية ولأن الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وصباح السبت إن شاء الله بتكون بداية أسبوع حلوة وسعيدة وكلها طاقة هيك وأخبار حلوة علينا وعليكم يا رب، وتحققوا كل إشي ببالكم. وصباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله. منصبح عليكم جميعا ونتمنى لكم يوم حلو أكيد، وإن شاء الله بتكون هالحلقة خفيفة ظريفة لطيفة علينا وعليكم. وصباح الأجواء المشمسة، صباح الأجواء الصيفية وأجواء الطشات والروحات والطلعات والجيات. وصباح الخير للعمال وللبلد ولأهل البلد ولكل شوارع وحارات البلد. منصبح عليكم جميعا ولكل متابعين أكيد ومستمعين راديو حياة. إحنا اليوم رائد أوف مش معنا، فاليوم معنا ملكة الصوت من بعدي هند. صباح الفل يا هند، كتير بحب يعني هذا، هاي أنا دائما بحكي صدف لا تتكرر، يعني نادرا إنه تكون هند معي. بحب كتير عن جد تكون، مش إنه ما بحب رائد يكون معي لا، بس خلص هند بنبسط إلها جو، إلها جو تاني بيكون. فيسعد هالصباح يا مسعد، وكمان مسعد هي اليوم يعني مختارة سؤال الحلقة، فكل الاحترام والتقدير إلك يا هند. وبدنا ننوه كمان اليوم ونحكي إنه أهلا وسهلا بجميع أهلنا من الداخل. اليوم إحنا زي ما بنعرف كل سبت تقريبا بيكون مبادرة يلا على نابلس، فإن شاء الله هيك بتكون زيارتكم حلوة تنبسطوا. يعني بحسب الصور يلي إحنا بنشوفها يعني الحمد لله في حركة منيحة لأهلنا بالداخل، إن شاء الله هذا الإشي بيكون خطوة لتحسين الاقتصاد عنا بنابلس. وفاء صباح الفل يا وفاء، يسعد صباحكم وقربكم بكل خير. صباح الفل. والله اليوم هند اختارت لنا سؤال نغش، يعني احنا بنختم نهاية اسبوع بسؤال سهل بسيط، وبداية الاسبوع بنبلشها برضه بسؤال هيك خفيف ما يتعبكش. فاختارت لنا صراحة سؤال كتكوتك حلو، انه بحكي لو كان هيك بايدك او لو كان بامكانك تختار جارك، انت حدا مثلا معين ممكن انت صحبة معه. احنا بنعرف كتير هاي قاعدة على فكرة، أكتر شخص أنت بتكون صحبة معه بيكون ساكن كتير بعيد عنك لدرجة مش معقولة. فلنتخيل اليوم إنه لو كان هيك بإمكانك تختار جارك حدا هيك معين، مين بتختار؟ يعني بدنا هيك تحكوا لنا أكيد أسماء وليش تختار هذا الشخص. أبو علي صباح الورد إلك يا أبو علي، ورافع شاهين يسعد صباحك. مين بتختاري هند غير أختك وإمك؟ إمك وأختك. طيب امها اهم، عاد هي 24 ساعه عند امها، يعني ما فيش بس نومه الليل، ما يعني ما فيش ما ضل
1: غير غابه. بس تكون يعني انا كثير بحس حالي بعيده عنها على فكره.
0: لا يعني بعدم المؤاخذه السياره بتقرب يعني كل المسافات. انت طب نقولي نقول يعني ابو سعد اذا بسمعنا نقول لها خذ لها شقه عند امها، بلاش تكون يعني كثير جا على بالها، حرام ضل بنفسها. ما بتختاريني طب انا اكون جارتك؟ والله عيب.
1: لا طبعا بختارك، بس انت بتقولي لي يعني.
0: عاد انا بعمل لك اجواء يعني بالعاده غريب. بطبخ انا والله اسالي امي طباخه، والله انه شاطر انا بالطبخ، ما يغركم. بتحكي انه ليش كل اللي بنحبهم ما بيكونوش ساكنين قراب علينا؟ لسه والسخمة ممكن يكونوا برا بلد تانية، يعني انسي نفس البلد مقدور عليها. بس هي زي ابو علي بيحكي لنا يا ريت نقدر نختار، احنا مش مخيرين عن جد، يا ريت نقدر نختار. انا صراحة لما حكيت لي هند السؤال قلت لها بختارش حدا، يعني انا ما بحب انا مع امي اصلا، يعني انا هلا موجوده مع امي، انه مستقبلا اكيد بدي اختار امي، بختار خواتي، يعني هدول الـ الاقرب. بس حاليا لا، يعني ممكن صاحباتي، يعني غير هند اكيد، هند على جنب. ممكن بختار مثلا اللي بحس هيك اكثر شيء، بختار ساجد وولاء. صراحه، لانه احنا كثير دائما يعني دائما بنحكي احنا الثلاثه انه يا ريت احنا ساكنين قراب جنب بعض، او يا ريتنا قراب على بعض اكثر. فبختار ساجده وولاء، اذا بسمعوني بصبح عليهم كمان. صباح الفل لجرير قناديلو، يسعد هالصباح يا جرير. ابو علي بيحكينا بيختار اخوته، وخاصه اخوه الصغير ابو عميد المسامي. الله يخليكم لبعض يا ابو علي. فاذا لحد الان الاجوبه تتمحور حول العائله لحد الان. تمارا صباح الفل يا تمارا، دعاء يوسف يسعد صباحك. ويوسف الزمار يسعد هالصباح يا يوسف. دانا دندون صباح الفل يا دندون. وعبد الرحمن محمد صباح الخير يا عبد الرحمن، وأمي العبد حمد كمان صباح الخير. إذن سؤالنا اليوم بحكي، لو كان بإمكانك وكان بإيدك هيك تختار حدا يكون جارك من الأشخاص مثلا يلي أنت بتحبهم وبعاد عنك مع الأسف، مين بتختار وليش؟ على 2-3-7-9-1-4-3. حاسستك حتى أغنية ريتك جارتي وساكنة بحارتي، قولي والله. توافق 10/10 أنا مهم.

0: طب كمان صباح الفل ليلى هريش عبادة المصري ما بيختار حدا غير أهله. أريح لك يا عبادة، يسعد صباحك. كمان عندنا وفاء بتختار إخوتها والناس اللي بيحبوها أكيد. يوسف بيحكي لنا والله ما بختار غير اللي كانوا جيراننا، يعني نفسهم، ما بتخيل غيرهم جيران، بالذات كل ذكريات طفولتنا مع بعض وكنا مثل الأهل، يعني كأنه عايشين مع بعض، بنعرف كل إشي عنهم، بيعرفوا كل إشي عنا، إذا لازمنا إشي نطلب منهم والعكس، يعني عشنا حلو عفك. أنا إحنا هيك برضه، يعني كأنه كانت هيك العلاقة. وبحكي لنا عشنا طفولتنا كلها سوا، بالذات فترة الاجتياح الأول والثاني كنا دائما سوا ونقعد بالشارع وأجواء أحلى، يعني يعني كانت أيام حلوة. اليوم اللي مات واللي ببلد تانية واللي طلع من الحارة بس ينزل ويشوف حدا منهم كتير بنبسط وبتذكر أيام زمان. طب جيرانك اللي حواليك يا هند، ما بتعرف حدا من الجيران؟ الله مريحة راسك، والله وجعت راس، يعني في ناس عن جد انسوا الناس المنيحة، هذا اشي تاني، بس في ناس والله جيرتهم بتكون وجعت راس وخلص، يعني الواحد ما يعرفهاش ولا يحتك فيهم أحسن، إنه مش كل الناس، والله مش كل الناس بتكون منيحة وزي بعض، برضو هاي نقطة حلوة. أم العبد بتختار أولادها وأختها يكونوا جيرانها. سوسن هواش يسعد صباحكم جميعا، وبتصبح على يوسف وبتحكي لك الله يرضى عليك وان شاء الله ربنا بيردك لبلادك سالم غانم يا الله، اللهم امين، الله يرد كل المغتربين ويرجعوا كلهم لبلادهم ودورهم واهلهم ان شاء الله. عندنا ليلى بتختارك يا هند لانه قلبك حنون وبترتاح لك كثير، والله يخليك ويعطيك الصحة والعافية. أنا أتفق 100% مع تعليق ليلى على فكرة. بتسلم عليك كتير يا ليلى هند وبتصبح عليك. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك صباح هند ويسعد صباح المستمعين المتابعين راضي حياة. فعلا سؤالك اليوم رجعتني ذكريات الأول، كيف كانوا الجيران الأهل وحبتهم لبعض واحترامهم لبعض.
0: صحيح،
1: يعني ما كانش، يعني قدي بدك تحكي لسه بتأصل الحكي اللي بتحكي على الجيران القدم اللي في الحارات واللي في البلد القديمة، وهلا كلهم أغلبهم طلعوا على الجبال والبلد توسعت، يعني من أبناء البلدة القديمة عام 50 60 70 80 90 20 40 سنة، يعني أعمار كبيرة وكلهم ما شاء الله عنهم. يعني في عنا الشيخ في الحارة عنا اسمه الشيخ فاي أبو حمارة، هذا شيخ الحارة تم ساكن في الحارة عنا، وغيره وغيراته كل البلد القديمة هذه ذكرياتها في الجيران ما شاء الله عنها ومحبتها واحترامها، يعني كل إشي قريب عليه الواحد في البلد، فيش يعني إشي بعيد عنه في السوق، أي إشي بده يطلبه موجود بلاقي جنبه.
0: مش بتحسهم شبكة، بعدين بيكونوا شبكة شبكة هذول الناس هيك كلهم مع بعض، عيلة
1: عيلة واحدة عيلة عيلة عيلة واحدة. بعدين تنسيش عندك راديو حياة جمعنا مع ناس كتير كتير أصحاب وأصدقاء اللي منعرفهم بيعرفونا من زمان بس بعيدين عن بعض، مش التي الوضع الأمني وشغلات زي هيك، كل واحد التهاب أشغاله التهاب أعماله بطل يعرف إشي عن جاره بطل يعرف إشي عن أخوه. يعني بصراحة بحكي لك يعني بحكي لك الواقع اللي إحنا عايشينه، يعني ممكن أشوف جاري كل يوم 20 مرة ما أشوفش أخوي بعد أسبوعين أو شهر، ممكن ما يتصلش علي، ممكن أتصل على جار إلي ما تصلش على أخوي. وجال كبير منيح والمحترم بدك تورث فيه سبحان الله قد ما رب العالمين وسع على الجار والرسول عليه الصلاة والسلام، والواحد قد ايه يحترم الجار، الجار بحبه وبيحترمه ويكون علاقته معه يعني مش معمقه كتير كتير، تكون سطحية بكل احترامات وكل محبة وكل تقدير. بنصبح على أخونا كبير البلد نجمي راديو حياة عماد أبوه عماد النجار وأبو علي بسامي والأخت نجاة ومحمد نابلسي وإم علاء وسوها وكل من يسمع راضي حياة، وأخونا عيد كبير الراضي.

0: فاضية برضه، بدناش ننساه.
1: طبعا
0: الله
1: بدناش
0: يسعد
1: ننسى
0: قلبك
1: حبيبي.
0: ويسعد قلب الجميع اللي بيسمع
1: يسعدنا
0: راضي حياتي.
1: الصباح يا قاسم،
0: الله يسعدك
1: اهلا
0: حبيبي.
1: وسهلا. اهلا، قبل ما نكمل التعليقات احنا بدنا نحكي بس انه كان نروح حكي شوي الاخبار البلد، انه كان في اقتحام لمدينة نابلس تقريبا بعد الفجر. بعد الفجر طبعا انا كنت بسابع نومة، والله ما صحيت على اشي صدقا. فحسب الحكي كانوا يعني اليات منيحة، تقريبا 15 آلية كانوا اول اشي شارع سفيان، بعدها عند الفاطمية شارع غرناطة، واعتقلوا 3 شبان هم طارق جبر وضياء أبو ظهير وعماد الدين مسامي، والحمد لله يعني انسحبوا بعدها. كنت صاحية وقت الاقتحام؟ تقريبا 5 وإشي هو صار الاقتحام. يلا الحمد لله طلعنا بأقل الأضرار، وربنا يفرج أكيد عن اللي اعتقلوهم وعن كل أسرانا. رامي العمودي، صباح الفل يا رامي، وبصبح عليك رامي يا هند. باهر الشيب، يسعد صباحك أميرة. طبعا الأهل وفي جيران يعني زي العسل، قد ما بعدوا هيك بتتواصل معهم. صباح الفل يا باهرة. ديما السلع، يسعد صباحك. ميار، يسعد صباحك أميرة. الأميرة، يسعد هالصباح يا ميار. لا الجار للجار، ولا الصديق وقت الضيق، ولا الأقربون أولى بالمعروف. كلهم منافقين بتحكي لنا، اختصرتها ميار. ليش يا ميار؟ يعني إلا ما يطلع بين كل حدا، خليت بليت، إلا ما يطلع من بين 100 حدا سيء 2 أو 3 يعني يكون حدا مناح، يعني لسه الدنيا بخير أنا بحس. كمان عندنا تمارا، تختار كل حدا بتحبه وبحبها. بتختار أخوها حبيب قلبها، أصغر أخ، لأنه يعني خلص حبيب قلبها بالنسبة لها، وخلص آخر العنقود صراحة بيكون دائما إله معزة غير شكل. كمان عندنا مين؟ بهية، العب وحدك تيجي راضي، هنا لحالي أحلالي. أنا صراحة زي بهية، يعني أنا ما بحبش الكترة، ما بتستهويني الكترة، بس مستقبلا لو بدي يعني أنسأل هذا السؤال بختارش غير عائلتي مستقبلا، وحاليا لا، إلا إذا اضطرت بختار حدا من صاحباتي وهند طبعا. هند راس الكوم، ما بقدر. بس أنا صراحة زي بهية بحب الهدوء، ما بحبش الاختلاط الزايد، ما بريحنيش. مين عندي؟ ان شاء الله تخلي لي بنتها عندي. نيالي بيكون وقتها. لا يمكن تكون متصاحبين على فكرة، ما يغرك، يعني آخر فترة جاي عقلي على عائلها لبنتها. نظام أبو أحمد، يسعد صباحكم. بختار أهل القبور لأنهم ناس على طول نايمين، والله حلوة حبيتها. آية يعيش، صباح الفل يا آية. على فكرة بدي أعمل إضافة خيار، بختار آية وتوحة كمان يكونوا جيراني. توحى أخت آية فبختارهم، والله نغنوشات يعني أنا بحب جوهم، أنا إلي جو معين على فكرة ليجي على عقلي، فجو آية وأختها توحى كتير بيجي على عقلي، كتير برتاح معهم، فبختارهم كمان يكونوا جيراني. حكمة، يا حكمة صباح الخير يا أحلى أميرة، وبدها أغنية صباحك سكر لكاظم الساهر، وبتختار إمها وإخوتها أهم إشي في حياتها. الله يخلي لك إياهم يا حكمة. سوسن هواش، عنا كومنت من تمارا بتحكي لك شو بتقرب لك أم سامر هواش، خلينا نقرب هالمسافات ونشوف، بركي هيك طلعتوا بتعرفوا بعض، طلعتوا صحبة مع بعض. الحمد لله بحكي لنا أبو علي، أنا ساكن بعمارة، كل الجيران مناح ما عدا واحد، كل ما يشوف حاله زهقان بيروح بولع حاوية النفايات. يعني بحكي لنا شو قصده، أنا حاسة في إشي بضحك من وراء الكومنت، أو في مغزى من الكومنت، ما بعرف شو هو. شو رأيك أنت؟ ولا أنت زي يمكن ما إشي بضحك؟ خلص أوكي، حطيت لنا أغنية حكمة، يلا تفضلي.

عبادة أكيد بنحب نعرف ليش، ما إحنا سائلين مع السؤال ليش، فأحكي لنا إذا عندك أسبابك. دعاء بعيدا عن العيلة يعني لا شك طبعا ما بتختار، حلو بتخليها على البركة، يمكن تختار جار والزمن يلف ويصير بينهم مشاكل ويصير في ندم ومن هالقصص، وممكن يجي جار بالصدفة وما تكون بتعرفه ويطلع جار بمعنى الكلمة، حلو كمان صراحة يعني هذا لطيف الاشي، انه ممكن عن جد انت تكوني تختاري ناس هيك بتحبيهم فمع الوقت ممكن تندمي، ممكن يعملوا معك مواقف مش حلوة، وبالمقابل ممكن يكون شخص انت ما بتعرفيه خلص جار جديد تجربة جديدة، وممكن يكون عن جد اقرب لك عليك من عائلتك من اخوتك، فحلو هيك على البركة تتركيها. حكمة بتصبح عليك يا هند، يسعد صباحك. تحكي لنا ميار، والله ما جاورت جاري منيح، من جيرانها كلها منافقين، إذن هي هيك حكيت لنا إياها بناء عن تجربة مش من فراغ، فمعك حق يا ميار إذا هيك. عبادة بحكي لنا يعني كلهم أول إشي كلهم هيك بيحكوا عن بعض أو مش مناح يعني، مرة جاب كلب وعمل له أوراق وكل شيء والجيران تشكوا عليه، وإجت البلدية ما قدروا ياخدوا والجيران حطوا له سم للكلب يعني، فعشان هيك ما بحب الشكل جيرانه يعني آزين وعاملين معه إشي من قبل. صفاء يا صفاء يسعد هالصباح، بصراحة ما بختار حدا، لحالي أحلالي وأروى، نهاركم سعيد أحلى طاقم، صباح الفل يا صفاء. عبير مبروك، يسعد صباحك يا عبير. وإمرامي أبو الهدى صباح الفل، أحلى جيران بالمساكن خصوصي إم فادي وإم عماد والجميع، الله يخليكم لبعض يا إمرامي. ريناد ابعد عن العين بتحلى، ما في أحلى من الخصوصية، المهم ما حدا يأذي جاره، ويسعد صباحكم صباح الفل يا ريناد. إذن لو كان بإيدكم تختاروا حدا هيك يكون جاركم من الناس اللي أنتوا بتحبوهم وبعيدة عنكم، مين بتختاروا وليش؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إن شاء الله تكوني حاطة أغنية حلوة.

أم القاسم جاد الله صباح الفل يا أم القاسم، نهاركم سعيد إن شاء الله، نهارك أحلى. بالنسبة إلها بتختار أمها وإخوتها وخواتها وولادها وبناتها لأنهم متزوجات، يعني كل واحدة ببلد، الله يرضى عليهم، الله يخلي لك إياهم، وإن شاء الله بتجتمعي فيهم يا أم القاسم. وبتطلب أغنية فيروز يا جارة الوادي. آية يا عيش، بما أنك معنا على اللايف احكي لنا مين بتختار يكون تكون جاتك غيري أنا وهند، يعني إحنا حطينا على جنب، مين بتختاري هيك حدا يكون جارك من الناس اللي بتحبيهم؟ تمارا بتحكي لنا إحنا جيراننا كلهم من دار حباشة وكلهم محترمين، بس هي ما بتختلط بالجيران. يسعد صباحك يا تمارا. نجات صباح الفل يا نجات، يسعد صباحكم الحلو وصباح أم السعد. يعني بتقول بصفة عامة بتختار الجيران اللي عندهم صفات إنسانية راقية، بيخلوا الحياة يعني بوجودهم مريحة آمنة، والجيرة يعني بتتصف بالاحترام المتبادل والطيبة وحسن الخلق اللي بيكون عندهم، الهدوء السكينة المساعدة بالأوقات الصعبة. الجيرة نصيب، يا إما جيران أو حيطان، يعني يا بتصيب معكم يا بتخيب. باختصار دور عن الجار اللي بيراعي جاره، ممكن تسمعين الغزالة رايقة أكيد، الله يروق أيامك يا أميرة الأميرات، وإنت إن شاء الله كمان يا نجاة وكل حدا بسمعنا، يسعد صباحك. شو حطت لنا فيروز؟ يلا هلأ نسمع فيروز ونرجع للغزالة رايقة عشان نجاة، إلا نجاة يعني.

0: كلك ذوق بتحكي لي ام القاسم ويخلي لك حبايبك. ام القسام سوري، احلى ام القسام من نابل جبل النار، وبتحكي لي احلى صباح لروحك الحلوه. شكرا. يوسف فهد صباح الخير، كاتب اميره، مش عارفه هل قصده يختار انا اكون جارته، مش عارفه، بس شكرا.
1: هلا يعني انا احنا صغار
0: من قبل. انا اشهد يعني.
1: يعني لا عندي يمكن طبعا انه يعني ما لحقتي، بس انا تذكرت رفيق كانت كثير يعني الجيران عن جد الواحد كانوا اقرب له من عيلته.
0: هلا لا صراحه
1: لامي، يعني امي لانها مش من هون، كان جاراتها مثلا اكبر منها بالعمر، يديروا بالهم عليها يفقدوها
0: قبل غير.
1: كثير كان غير
0: قبل غير للصراحة، قبل غير يعني أيام زمان جد، لما الكل يحكي إنه يوصل له على أيام زمان من ناحية كل شيء والله. حكم أبو زن صباح الفل يا حكم، يسعد صباحك أميرة وأحلى صباح لوالدته حبيبة قلبه ولزوجته أم العبيد، يسعد صباحك وصباحهم يا حكم. أنغام صباح الفل، صباحه أمورتي وصباحه هند، صباح الفل يا أنغام، شرفتينا ونورتينا. رامي من بعد ما أخذنا مطعوم كورونا بطل حدا يسأل بحدا. أنا والله ما أخذته، عشان أكون صريحة ما أخذته الحمد لله، لا ما أخذته، وما عمري كورنت بتعرفي، ما كورنت، مع أنه كتير اختلطت بناس كانت مكورنة، وكنت أروح وقت بعدها دغري يا الله هاي الأيام من كم سنة صار لها كورونا؟
1: 6 سنين من 2020.
0: والله عمر، بس الله يرحم أيام كورونا جنب هاي الأيام. هلأ كانت أيام عز، كانت أيام جد حلوة، بس لا الحمد لله ما أخذت طول عمري كورنت وما مرق كورنتي، الحمد لله الحمد لله ما مرقناش بهاي التجربة. لا والله أنا عملته، كانت تطلع روحي، ما لأني كنت أختلط بناس تطلع مكورنة، يعني 3 مرات أنزل أفحص ما تطلعش، مع أني كنت كتير مخالطة يعني، بس الحمد لله ربنا بحبني ما، بس كان وقتها الفحص جدا سيء، تحسي روحك بتطلع وما بفحصوك، فمرقت يعني ايام. يلا ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
2: يسعد صباحك يا اميره.
0: صباح الفل يا عيد.
2: لك ولجميع المستمعين والمستمعات ولجميع طاقم راضي المميز طريق راضي حياه.
0: يسعد هالصباح.
2: يعني اول شيء يعني انا بنال الشرف انه شربنا كافه يوم الخميس بمعية محمد النابلسي والأخ قاسم الداوي.
0: ما سمعتش.
1: شارب قهوة.
0: صحة وهنا، كنت أحكي له يسعد
2: الصباح. هذا يوم الخميس واستغبناكم، ها واستغبنا إذاعة حياة عن خالتي من محمد.
0: إن شاء الله هلا مش مشكلة، استغيبونا بس إن شاء الله بالخير.
2: لا يا أميرة والله بالخير.
0: لا بنعرف والله بنمزح. أصيل يا عيد. الله يخليك.
2: لا يا أميرة صلى على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على سيدنا.
2: الحياة حياة والدنيا دنيا. هلا أيام زمان أيام سيدي وسيدك كانت القربة والمحبة عند الناس غير شكلها.
0: صح.
2: والجار قريب عجاره. وستك او امك لما كانت تطبخ طبخه توديها لجارتها، وجارتها توديها يعني للجارات الباقيه، مضبوط ولا لا؟
0: صحيح.
2: اليوم الحياه اختلفت يا اميره، اول شيء من حيث اداب السكان، من حيث الناس، يعني الناس الغير محترمه عماله بتيجي على الحي بتسكن وانت بطلت تعرفي الجار من جار الثاني اصلا. والجار السيء يعني حرام يكون عايش بين الناس.
0: طب
2: انا هاي دائما بحكيها، الجار السيء حرام يكون عايش الناس المحترمة.
0: ما هو الواحد بيعرفش نصيبه يا عيد بالجيران، ما هي المصيبة انك ما بتقدر تختار وبتعرفش شو يطلع نصيبك بالجيران، يعني هي
2: لا بالعكس هيكي، لما بكون الجيران محترمين ومتكاتفين بيقدروا يقيموا الجار من الحي كامل.
0: طب انت هلا عيد، انت لو كان بايدك تختار حدا يكون جارك بتختار حدا، ولا انت مبسوط بالناس اللي موجوده حواليك راضي عنهم يعني مناح علاقتك؟
2: برضه مش فاهم عليك كريدي، مش فاهم سؤالك.
0: انت لو هلا كان بايدك تختار حدا يكون جارك تختار حدا، ولا بتكتفي بالناس اللي جيرانك هلا حاليا، يعني علاقتك فيهم منيحه ولا لا؟ بدك ناس تانية؟
2: أنا والله يا أمير أشهد بالله أنا كل جيراني محترمين.
0: طب الحمد لله.
2: لأنه أول شيء إن الحي كامل يعني حي دار شعبلو، يعني هو معروف إن الحي حي دار شعبلو
0: صح.
2: يعني قليلة في عندنا ناس غربة، بس أشهد بالله شرم محترمين.
0: طب الحمد لله، هاي نقطة منيحة ومهمة.
2: لا لا صراحة. الحمد لله رب الله، يعني كلنا جيران محترمين. يعني أنا والله بسكن لما جاري طلع الحاج أنا فتحت له بيتي،
0: كل الاحترام لك.
2: أنا فتحت له بيتي لأنه ربنا الجار المحترم بقول وبنحط على الراس
0: صح. ونادرا هاي الأيام ما تلاقي هيك
2: طبعا جيران. نادر طبعا نادر نادر, نادر. بس بقول لك خيتي اللي بيحترم محترم
0: صح صحيح.
2: ويسعد صباحي
0: صباح الخير
2: مدينة نابلس لجميع أطيافه، وصباح مميز إلى خالتي المحترمة الحجة أم محمد النابلسي، والأخ قاسم اللي تداوي، والعماد النجار، وجميع محبين راديو حياة.
0: صباح الفل يا عيد، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك
0: كرم. أهلا وسهلا. صباح الفل عبير، هي من النوع اللي يعني ما بحب تختلط بالجيران غير بالمناسبات الضرورية. حاليا عندها جارة بتعتبرها أخت بفضفضوا لبعض من ورا السور، حبيت زي ليالي الصالحية لما كانت سعدية وجارتها من الشباك. والله حلو، عن جد حلو. صباح الفل يا عبير، حطيت لنا أغنية نجاة إذا بتريدي. يلا

0: لسه يا ابو صبره ابو صبره صباح الفل ضايل تلت ساعه يعني هبدا احكيها بس لسه لما نخلص لا لسه صباح الفل عمتي هنا حبيبتي يسعد هالصباح يسعد صباحك اميره صباح الجميع صباح الفل ان شاء الله ناخذ كمان اتصال صباح الخير
1: الو السلام عليكم صباح الخير يا عمي
0: وعليكم السلام
1: صباح الخير لجميع المستمعين راضي حياك
0: يسعد صباحك
1: النبي وسع سبع جار
0: صحيح
1: احترام الجار واجب وفي جيران بصراحة كوم هالجار كوم احجار ورا هالجار وفي جيران ما شاء الله عليهم بسطة على الجروح مطيب يعني انا جاوريت ثلاث مرات جيران من 50 سنة او اكثر جاورناهم بالاريون
0: ايوه
1: الحمد لله كانوا من افضل الجيران وجاورنا يعني بصراحة يعني اجتمع على هالأرقيلة النسوان ويقعدوا وينبسطوا ولا واحد فيهم إذن بالتاني كلهم معروفين
0: أيوة.
1: من 30 سنة جاورتهم براس العين بالانتفاضة الأولانية يعني الجيران وهالأيام جاورناهم وين في نابلس جديدة
0: حلو
1: الحمد لله يعني بنابلس جديدة في شجارين ثلاثة حوالي مش زي راس العين والأريون بس أشهد بالله إن جيران يعني بصراحة
0: توفقت يعني بالثلاث مراحل توفقت بالجيران
1: أفضل أقول لك أنا كنت صغير أتذكر أن النسوان الجيران يتجمع على المسمدة بتعرفي هاي المسمدة أنت يا أميرة
0: لا والله إيش هاي
1: نبع راس العين هذا كان يمشي وينزل عن درج أصلان وفي صاحنة بآخر درج أصلان هناك يجتمع ويغسل البسط وينبسطه اليوم ما شاء الله عليهم بطلوا يجتمع على الأرجلة كله على الجروب على التليفونات صراحة
0: صح
1: وأنا بصراحة بحب يعني مش إنه بمدح في عماد النزار والله جيرته إنه براس العين وبالأريو بالبلد القديمة حلوة اليوم بعد عني شوية بس كما ترى محترم الجيرة وبيجي كل يوم يوم عندي يعني
0: كل الاحترام لهيك ناس والله كل الاحترام
1: إن شاء الله رب العالمين إنه يعني اليوم ما بتعرفيش مين جارك والله ما بتعرفي الخباثة بتكون
0: على التساهيل حظ
1: مش زي أول وجهك شكل ولما إذا وجهك شكل تاني بيكون
0: للأسف والله
1: يعني هيك بصراحة الواحد لازم قد ما يقدر يجاور الناس للناس
0: المنيحة عشان بيأثر عليه برضه
1: إنه امرأة دخلت النار إنها أذت جارتها بصراحة يعني بتصل وبتصوم دنيا ودين دخلت النار بسبب إنها كانت تأذي جيرانها لذلك الإنسان لازم يحترم جيرانه قد ما يقدر لأنه جاره بيشوفوا أكثر من أخوه
0: 100% يسعد صباحك صباح الفل عن جد يعني لفتت نظري شغلة حكالنا إياها أبو مصعب إنه جاور عن جد الناس اللي منيحة أو بيحكوها هم أنا كنت أشوف مقولة جاور الناس السعيدة تسعد فأنت حسب أنت مين بتجاور أو حسب مين بيكون محيطك هذا الإشي جد بيأثر عليك وبنعكس عليك أحمد بختاركم كلكم بعمارة واحدة الطاقم كله يعني لا شكرا أنا مستغنية صراحة ما بدي بكون أنا بكون بعمارة جنبكم لحالي بحكي معكم من الشباك هيك أريح لي قاسم ما فهمتش يا بحكي لنا يا هنا جار المقبرة الشرقية والغربية أحلى جوار مع الشهداء والأموات يعني نيال اللي يعني ساكن به المناطق جيرانه الأموات أريح له برضو بحكي لنا قاسم الله يرحمنا برحمته يا رب نهال كلبونا صباح الخير القلب الطيب بختارك أنت وهند يعني أنا وهند ويسعد صباحكم الأحلى راديو حياة والله منتشرف يا نهال يسعد صباحك صباح الفل وحيدك القمر يسعد صباحك أميرتي أميرة راديو حياة الجار السيء بخليك تكره المكان لو أنت كنت ساكن بقصر فعليا والجار الصالح بخليك تحب المكان لو كان كوخ والله فنستكشف من هون أنه الإشي مش بالمكان الإشي بالناس بالمحيط يلي بيكون حواليك فإن شاء الله ربنا دائما ببعث لكم محيط حلو ناس حلوة صباح الخير
1: يا صباح النور
0: يا صباح الفل
1: صباح الراديو حياة الرائع وصباح خاص لأختنا إن محمد إن أبوتي ولعيد تعبله وللأستاذ آسم ولو أني زعلان منهم قالوا ليش نروح عند الحاج محمد كان روح اسمعهم يا عيد يا عمي بروح معكم
0: حقك طبعا
1: وكمان إحنا بنقول أيام زمان جارك القريب أخو بعيد تقول أخ جارك قريب اللي بيكون ذهب زي أبو مصعب ذهب قديم ده تعب أصلي فيش بعده. النسوان زمان كمان كانوا أروع من هيك، كانوا يقعد زي ما حكى أبو مصعب ويغنوا ونسمعين إياه يا رمان راس العين، كانوا دائما يقعدوا على النبعة، يقعدوا على النبعة هناك ويأرجلوا ويعني يغنوا وينبسطوا، يكون في انبساط معهم. اليوم زي ما أنا بصعب كلهم على جروب، فيش حدا صار زي زمان، كانوا يقعدوا براس العين. أنا والله جاورت حافظ ياسمين الحمد لله رب العالمين، اتوفقني وسكنت بالتعاون الحلوي، وكمان ما شاء الله سكنت هريد بفطاير، والله العمارة ما شاء الله كلهم صالحين كلهم مناح والله، ما فيش غلب الحمد لله. الحمد كان جار مغلبنا والحمد لله شنو دار كبيرة واستقر لحاله، ريحنا هو
0: ولاده
1: والله ارتحنا، كان هو مزعج العمارة.
0: هند بتحكي لك، هند بتحكي لك الله يسعده ويبعده هالجار.
1: ايوه الله يسعد صباح هند.
0: صباح الفل
1: هند، يسعد صباح، صباح خير لأدهم الخروبي وللأستاذ سامر والأستاذ كندر، بطلنا نشوفه من مرة قابلته مرة عند بمصعب.
0: أحسنك شو بدك فيه؟
1: لا والله تعب زيكم والله يا أميرة، والله أنا بحترمه وبحبه زي ما بحبكم وبحترمكم وبحترم راديو حياة الرائد.
0: لا لا والله اسكندر فيش بعده اسكندر،
1: والأستاذ رائد كمان من ننساش رائد
0: طبعا،
1: رائد بجنة
0: راس الكوم رائد.
1: ومتبع على إم علاء وعلى أخت نسواء وعلى كمان قاسم كمان مرة الله يسعد صباحك، وعلى مؤيد جود الله وسامر وسامة ويوسف ومحمد ودرويش أب صمرة كمان بنقول له صباح الخير، وبنقول كمان لأبراني حميدان امبارح رحنا على الوداع عنده ودعناه بيطلع الحاج، إن شاء الله بيرجع بروحه وبيرجع بالسلامة وزوجته، ومنستقبله له لما بيرجع لأبراني حميدان
0: إن شاء الله.
1: وكمان ألف مبروك للجميع اللي بيطلع يحجوا، إن شاء الله بيرجعوا بالسلامة إن شاء الله تعالى، ولسقر حوراني ولأبراني وأب خميس خروشة كل اللي بيستمعوا لراديو حياة الرائع، نقول لهم يسعد صباحكم، ولا كمان أحمد الطيراوي نقول له صباح الخير لأحمد الطيراوي، ونعمان على خط مخيم العين نقول له صباح الخير، ولحسن الطيراوي ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأنه هو رائع جدا بصراحة، بجلب الزبون لعند أختنا هند، أنتوا بتخلوا الناس تيجي لعندكم عشان تحبكم وتحترمكم ويتسمع صوتكم وتسمع شكاوينا، تسمعوا همومنا اللي إحنا بنحكيه. نابلس قدوة حلوة، نابلس أم الدنيا، شو إنا بقولوا مصر أم الدنيا، أنا بالنسبة إلي نابلس أم الدنيا، بعشاها عشي، خاصة البلدة القديمة، نعم. الأريوم والياسمين زي ما قال أبو مصعب، حبيب الشعب أبو مصعب، وحبيب والله سعد صباح أبو مصعب، كمان مرة أنت تاج راسي، أنت الأصلي، يعطيكم ألف عافية، وحازم صبح
0: الفل.
1: كمان، نسينا حازم صبح، يسعد صباحه، لأنه رائع جدا حازم صبح.
0: يسعد
1: صباحك يعطيكم ألف عافية.
0: صباح الفل، أهلا وسهلا. يلا
2: وخاف من ايه
0: بحبها
2: كتير، قاسي خلاص كسرت عينيه، وعديت شدارة شدة ولا تهديه، وشاوروك كله

0: ايش حبيبتي؟
1: يعني الاغنيه
0: هاي بتخلي كل نفسك تفوتها على مصر. والله مصر حلوه هلا مال ومال الحكي حلوه بس فش بعد الدنيا. فش بعد نابلس سوري منك. هديل بركات وجه وجه فقر انا صح. هديل بركات صباح الخير يا هديل. وبتصبح على جميع طاقم راديو حياة. ورامي بيحكي لنا الجار جار حتى لو جار. محمود حبيشة يسعد صباحكم جميعا. بيختار فلاح الشخشير بس بشرط هو يجي عنا يسكن بالجبل. أكيد لا ما منطلعش حدا إحنا من الجبل عنا يا محمود. هاد أولا. ثانيا يصح لك تيجي على الجبل الشمالي.
1: بالله صح
0: لك بس ها يعنى فاحنا ما بنطلع حدا يعني ما بنستغني عن حدا من الجبل الشمالي نبعته نرميه بجبل تاني اعوذ بالله. فلا ما بزبط. احمد ابو صبره بيحكي لنا انه الحاج عماد ليش ما ذكرنا انا وانغام. اقرا من بين السطور يا احمد. انا شو بعرف انا شو خصني هذا الموضوع مش عندي مو عندي. تمارا بعارة بتبارك للحجة ام تيسير عسلية الحجة وبتحكي لها حج مبرور وسعي مشكور تروحي وترجعي بالسلامة. اللهم آمين والله يطعمها للكل يا رب. شو صار برحلة مصر؟ مين بده يروح على مصر؟
1: أنا بروح على مصر.
0: أنت؟ طب إن شاء الله بدك تروحي مع مين يعني؟ كلنا. أنتوا رحلة على نترجاكم تاخذونا على عصيرة رحلة مش قابلين كم تعملونا رحلة على مصر مرة واحدة؟ هذا بس حكي عمير ما تردي والله بنترجاهم يطلعونا رحلة أو على المنتزة تحت مش زابطة. فمصر مرة واحدة تخينة هاي تقيلة شوي يعني كتير شطحوا. شو؟ كيف تعرف الكذبة من كبرها؟ عن جد تعرف الكذبة من كبرها. لا احنا مش خسرانين اكيد يا محمود وفلاح بيضل عنا مش راح نطلعه من الجبل جبله أولى فيه مش راح نفرود ناس على جبل تاني. قبل ما نختم إذن بما أن إحنا يعني هيك صرنا بالدقائق الأخيرة لو كان بإيدكم تختاروا جار من الجيران هيك اللي بعيدة عنكم ساكنة مين بتختاروا وليش على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طه شبار صباح الفل يا طه. وكمان محمود بيحكي لنا فلاح محسوب علينا صار اغلب وقته بالجبل عنا، مش مهم، المهم النومة بالليل وبروح بالليل. وين؟ على الجبل الشمالي يا محمود. شفتي فلاح شو بيحكي؟ الهندسة الصوتية في تحسن، صاروا يتعلموا منك. الله يجبر خاطرك يا فلاح، يعني هذا أقل واجب، بس أنا لا عندي ثقة كتير بذوق هند، بس ما فيش حدا بيطغى علي، هذا الحكي الكل بيعرفه. يعني حاكيته قدام رائد وحاكيته قدام هند، ما فيش يعني، حتى رائد يوم الخميس أعطاني شهادة بهذا الإشي والله. يعني كان يحكي لا لا إنه يعني عشان خلص إنه أنت غير، يعني هند دائما صراحة بتمدحني على الأشياء، بس رائد هيك قاعد يحكي إنه في ناس مثلا بتقعد يعني بيكونوا على هندسة بيحطوا هيك عن إنه هوش وخلص، بس بيحكي لي أنت لا يعني عن دراسة عن هذا، فانبسطت صراحة. فلما بحكي لكم أنا إنه ما حدش من نفس، فلما أنا بحكي لكم إنه جد أنا ملكة الهندسة الصوتية ما بكون ببالغ والله، وما بكونش بكذب، هاي حقيقة وحقيقة من كتير ناس الحمد لله. أنين الصمت صباح الخير. تختار الغالية رشا الخاروف وآية، وبدها أغنية نجوى كرم الجارة، الجار قبل الدار. حاطتها هند، حاطتها يعني مجهزت لنا إياها أم السعد. نأخذ آخر اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: يا صباح الفل.
1: يعني أنا جيت بآخر لحظة، مش مشكلة،
0: عشان يكون ختامها مسك ما هو.
1: إن شاء الله. شو السؤال؟
0: والله سؤالنا بحكي إنه لو كان بإيدك هيك تختاري حدا يكون جارك، مين بتختاري وليش؟
1: إيه ما هو شوفي هذا صعب، الجار اللي بده يجي يسكن جنبي طبعاً بيعملوا له إحصاء كيف وضعه، كيف هو يعني مسالم مش مشاغب، خارج يعني من موقع يعني لو موقع تاني، مش بتقرير، مش إنه اللي كان جنبهم مخرجينه بالقوة، فهمت علي؟ ما بزبطش معانا. فأنا لما بدي أسأل عن الجار بدي أخذ حسن سلوك كامل عنه.
0: أيوة
1: بده يسكن يسكن منشان أكون من أولها العلاقة مقطوعة. عرفت كيف؟ لا ما بدي أتورط إذا كانهم يعني في مشاغبين وفي محترمين. المحترم لما بسكن عنا نتونس فيه، ولما بطلع من عنا والله بعطيه منظل علاقتنا إحنا وياه. أما المش محترم حتى لو سكن عنا وبيوم من الأيام تلعب ومن الشب دي أقول واحد الحمد لله خرج من عنا على عطنا.
0: في هيك كتير ناس
1: على عطنا مزعجين، يعني ما بردوا، ما بيستحوا، ما بيقدروا، في ظرف دراسة، في ظرف مية، في ظرف حالة وفاء، يعني ظروف أمرها بتكون على جارك بدك تراعيه.
0: صحيح.
1: مش تقول أنا شو خصنا من أن لأن شو بقربني.
0: مزبوط.
1: كنا من زمان ان يراعوا الجار اللي يموت، والله العظيم ما يخلوا واحد يفتح تمه، عراس تتأجل، تلفزيونات تتسكر. اليوم ما في، ما ان عليهم بس يكون ذوق فيش ذوق. انا عايشة مع محيط جنبي، واقسم لك بالله نصه ما في عنده الذوق. كل الحواري في البلدة القديمة نظيفة ومرتبة، الا حوشنا التاريخ القيادي المستقطب للسياح قذر.
0: للأسف
1: قذر من الزبالة، من بعيدنا عنك براز الحمام، وطلبنا يعملون دنتات مظلات تخفف عن الأرض، براميل زبالة مكشوفة، زبالة مجرورة من أول الشقة لغيرها، كبير حوش العطعوت. فأنت بتعز عليك لما بدي يفوت عليك دف، شو ليش هيك مثلا دخلتم على حوشكم أرف؟ تلا حبيبتي مش أرف، في كم فئة في قلبهم بعطوا لأولادتهم، وبعرفوا ان ولادتهم مش كفو انهم وصلوا الزبالة، بجرجروها. شو نعمل؟
0: هاي الجرجرة هي اللي بتعمل هاد كله.
1: لما بجرجروها يا بتفضر يا بسير مي، يا اما انت لما بتكون زبالتك كبيرة نزليها مع جوزك. فعشان هيك مرفيع عندنا جيران يا بي لن نكسر جرة فخار وراهم. ليه؟ لان تعبانين، بعدين احنا ملاك وهن مستأجرين، شايفة كيف؟ ما بقدروا هذا الاشي، ولا بقدروا واحد كبير، ولا بقدروا مثلا فين. انا عندي معبري قد ما انا مجنونة مع الحارة، بسترجوش الولاد يفوتوا.
0: أيوة.
1: بخرج لهم ربو نص الليل بنزلهم، والله انا عندي امك
0: العب. هذا الصح. بدهم ردع، هذا الصح.
1: انا عندي امك، وانا امك قلت لي مالك، قلت لها انت عاد انت وجوزك مبسوطة مخلي ابنك بالحارة يكارع الناس، بدنا ننام. بكفي له الساعه 10 11 على مدرسه انت بدين يقلع على مدرسته.
0: صحيح
1: صحيح. قلت لها نادي يلا امشي. واللي بقى اذا وسخ الارض ثاني يوم بدك تنزل تكنسي انت، لان احنا هلقيت قشيناها ونظفناها وعقمناها وطهرناها من القرف اللي فيها. هلقيت اللي بفوتوا بفوتوش على الحاره، بفوتوا على المدخل بلاقوا نظيف بدعسوا عليه، واحنا منكمل مسح وجهه النظر اللي شافوه قدامه منفوتهم، هاي بيتنا هاي دارنا اهلا وسهلا ميت مرحبا، بصوروا بصيروا لهذا. اخذناها مثلا في حوش العطرود، اخذناها من احد السكان يعني مشان ننسيهم مدخل الحاره.
0: ايوه
1: يعني احنا مش مش مش قلقانين، بس يعني من نحب الفراغ انه ما ياخذوش عننا فكره انه وباء
0: 100%. صحيح.
1: فبلش زي ما هلقيت انا عندي اربع دور فاضيه، فيش اللي انا في المعبر كنا خمسه وكلهم يعني اشي ماتوا اشي خرجوا اشي راح، ولكن مش الان المعبر صار الي بكنسه بنطفه بقيمه بحطه
0: ولا ممتاز هيك
1: على راحتي، وبجيب كاز وبحط كاز
0: تعمل اللي بدك اياه
1: ويا ويلي مين كب. عشان هيك مفروض الجار يحترم جاره، يعني اتقي الله في حق هالجارة اللي اشتغلت ونظفت بيتها وتيجي تلاقي ولادت غيرها حاطين الزبالة والخمة والقرف، ولما بتروح بتحكي لأمهم ولا لأبوهم بقول لك كنا فيش لولادتنا. طب هن الولاد الحارة فسدوا عليهم.
0: أيوة.
1: فما برد، هي إشكال المناطق اللي مكتظة بالسكان. أما عمارة شو عملها مين ما كان يسكن، أنا بابه مغلق مسكر علي.
0: عليك.
1: بس إحنا هون مكشوفين بيختلف الوضع.
0: أكيد صح.
1: وهي اللي إجاكي مستحيل مستحيل من رابع المستحيلات بهذه الأيام يجيك جار زي ما بدك، مستحيل من زي الجيران زمان.
0: فرق هلأ وين.
1: فرق كبير بتغيير الأوضاع والحال والقرف اللي إحنا عايشينه.
0: صحيح.
1: فاحنا بنقول لساتنا بابا وماما دقة قديمة على هواهم ماشيين.
0: احلى اشي والله الدقة القديمة هاي.
1: والله يا ربي يهديهم بس.
0: آمين.
1: مش اكثر.
0: امين يا رب.
1: لانه حبيبتي الاسواق عندنا، لانه كل شي في قلبها رخيص بتبقى تنادي جارتها وتنادي فلان شوف من اونلاين من الشقة فلان من الشقة فلان، وبيحكوش اشي يستفيد الواحد فيه، دايرين على الشرايط اللي عن ابوها الخزانة شو بدها تسع.
0: بعين الله
1: بعين الله. أنا بحكي لك يعني من حرقة قلبي، لأنني دايقة دايقة جيران ما بتستوعب إن اللي بتحكي معاهم ست كبيرة قد أمهم.
0: صح.
1: ما بيقدروا هذا السن. طب إحنا واحدة اختيارة تبقى بقلب الحارة، نبقى نقول لها كيف حالك يا حجة كيف أنت نتملس من ديالها.
0: لا هذا الحكي فيش منه
1: فيش منه اليوم. فبقول لي ابني بدك تضلك حامل السلم بالعرض اختصري.
0: لا خلص اشتري راحت بالك على الفاضي.
1: هي هاي اللي اجاك بعين الله.
0: صباح الفل. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. والله يا احمد لقيته، ولكن لقيته مع الشخص غير المتوقع، يعني لقيته مع ابو العز. وجه له تحيه سامر خويره صباح الخير. حطيت لنا اغنيه
2: حتى يعني هو شو اسمه عنده علم بالموضوع.
0: ما انا بعتت اسال للكل والله يعني، ف لأنه شفتك وانت نازلة ما كنتيش حاملة زرف، بس سامر بتوقع منه كل شيء عادي يعني. على العموم سمعنا أغنية اللي طلبوها. ما بعرف هلا.

ضل نادي بالسماعات والله يا أحمد. بس المهم التقى خلص، المهم لقينا عرفنا وين. سوسن هواش بتحكي لنا انه احلى اشي بالدنيا يكون جارك ابنك، يعني الحمد لله اولادها جيرانها، ولكن ابنها يعني الله اكرمه وسكن ببيت جديد ولما بعد عنها حست روحها طلعت. يعني هو شادي حنون طبعا من المتابعين المميزين عندنا، شادي حنون من صبح حلا اذا بسمعنا وبنحكي له زمان عنك، ان شاء الله تكون امورك بخير. ابنها لسوسن طلع، الله يخليكم لبعض يا سوسن ان شاء الله. نختم خلص، صراحة كتير تعبت من الحكي والله. وصلنا، هاي أحمد وصبر أسمعها، وهيك وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله تكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة، صراحة أنا حبيت السؤال والله. فيعني مش ضروري هيك دائما نختار أسئلة بدها تفكير كثير ومعقدة وهيك اجتماعية أوفر، حلو الواحد بين كل وين وين عن جد يختار أسئلة بسيطة هيك، يعني الناس ممكن تحبها تغيير جو تعمل بهالساعة. فإن شاء الله عجبتكم الحلقة زي ما إحنا عجبتنا، وإن شاء الله كنا ضيوف خفاف زراف لطيفين هيك معكم. حبيت بما أنه برضو اختيار هند فأكيد حبيت. شكرا لهند على جهودها أكيد بالهندسة الصوتية، بس كان بيحكي كنت شايفة إشي لمحمود بس هو يمكن محا، بس أنا دكنته هون يا محمود حباش إذا سامعني. شو بدها الهندسة تقليب أغاني؟ ما بدي أعلق، أنت عندك تعليق؟ No comment يا محمود. والله إنها بدها شغل، بدها تفكير وبدها تركيز على فكرة، ما تنغروش يعني، والله ما تنغروا. فمنشوفكم بكرة إن شاء الله ببرامج جديدة ومواضيع جديدة مني أنا وهندا. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

أخافُ أخافُ التورط فيكِ، التعلُّقَ فيكِ، التوحُّدَ فيكِ، وإن

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الساعة 12:00 ظهراً.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمل، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: بدي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
3: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.
4: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة.

0: الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو راديو 1 3 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي
1: لا

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: إنها الثالثة مساءً.

0: برب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
1: بسيطه، على بنكي بلحظه بتحول باي عمله بافضل الاسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
3: حتكون،
2: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية نكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلووات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: serious.
1: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. التوقيت الآن هو 6 مساء.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبه؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافي، حار نسبي في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: belle.
1: Thank you.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0
1: حبيبي
0: يلا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

الساعة الآن 7 مساءً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
6: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم

0: 99 شانجان المس المستقبل.
1: الو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف اوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: anak. Ya, apa jomblo ini? Harus
1: Allah,

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف

عم تسمعون حياة FM.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

أجمل نساء الدنيا أنت يا حبيبتي، أجمل نساء الدنيا جوا عيونك.

أنا مش مصدق نفسي إني بين إيديا. من يوم ما حبك خدني مش بتنام عينيا. أنا مش مصدق نفسي إنك بين إيديا. من يوم ما حبك خدني.